بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني،
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديئة علناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوتشي بوينت شؤو

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عنكاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أصدورة في الدنيا واندورة
1: ومنكشف كواليس للدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

أخوانا واثق ثواثا شما عزيز شلاما اللوخة برس قال لعنكاوا مقاول بيث عليم دعنكاوا كنو الشيايا ما قرون طلوخة خا حلق تخفتا من خرزة أثليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجماي

0: بسیم رابین شما عزیز قات آخرتا خشبونی پای حلقة خريطة بويا مداني حلقات أخرى جديدة اللي كاسد علمة هثيل الخوتامة تمل وأكيد بداي موثة أني حلقات تفتلو كله ثوى أمي أرخى عزيزة كابتن بسان بسام وفا باويل نخرت أن دخلين باي حلقة شبا ومحكاية كله باويل كاسد علمة هثيل الخوتامة تمل كابتن أرحب بيك مرة أخرى في برنامج الكابتن وفي خاتمة حلقاتنا بشأن كأس العالم اللي انتهت البارحة أكيد مباراة يعني أنا أشوفها لم تعطي حقها كمباراة نهائي كأس العالم لكن قبل ما نتكلم عن المباراة النهائية احنا عادة نتكلم عن المباراة اللي صارت بعد برنامجنا في الحلقة اللي صارت هي دور نصف الدور النصف النهائي جرد مبارتين وكذلك مباراة المركز تحديد المركز الثالث والرابع المباراة اللي صارت احنا كانت يوم الثلاثاء يعني قبل هذه المباراة اللي المباراة كانت بين إسبانيا وفرنسا أكيد يعني كل الترشيحات كان الفرنسا قبل هذه المباراة بحكم يعني أعتقد ما يختلف بها اثنين أنه كان فرنسا لحد هذه المباراة أفضل منتخب في كأس العالم في حكم المستوى المذهل اللي قدمه في كل المباريات وكل الترشيحات كانت تميل إلى وخاصة أنه شفنا إسبانيا لم تقدم في المباريات السابقة لهذه المباراة المستوى اللي عهدناه من إسبانيا
1: تحياتي لك كابتن نزار شكرا جزيلا وتحياتي أيضا للعزيز الغالي ريبين المدريدي بصراحة يعني 40 يوم من المتعة 40 يوم من التواصل 40 يوم من الشغف الكروي فما كنت أتمنى
0: كابتن ملاحظة أقطعها عليك آسف أرجو تذكر وين وصلنا شغلتين أنت تقدر تجاوبني عليهم هل يقدر أي مقدم برامج رياضية لما يتكلم عن مباريات عن منتخب أنه يكون حيادي هاي واحدة هل ممكن المتفرج محب الكرة القدم يتفرج على مباراة ويكون حيادي
1: نعم هسه هسه نسولف
0: تمام
1: والله سؤال ينبداع يعني 40 يوم كانت ممتعة جدا 40 يوم تعودنا أنه الشاشة هذا الجهاز بدون كرة قدم ما يسوى وأنا وصلت هاي القناعة لأن أنا بصراحة يعني ما أشوف بالشاشة غير كرة قدم وبعض الأمور البسيطة لكن الشاشة بدون كرة قدم ما تسوى يعني حتى فلوسها بكرة القدم ما ينقلون لعبات كرة قدم يعني يشتري لك فشاشة القدوتة وراديو حطه بصفك اسمع بي أخبار كانت ممتعة لكن كان بيها كثير من الأمور الكثير من الإيجابيات بالمقابل كفة الميزان كان هناك كثير من السلبيات الإيجابيات هي المتعة اللي احنا كليتنا استمتعنا بها الإيجابيات الأخرى أنه كان منتخبنا مشارك في هذه البطولة الإيجابيات الأخرى أنه احنا اطلعنا على الفرق العالمية وكيف أنه تلعب وكيف أنه وصلت إلى هذه المرحلة كثير من الإيجابيات النقل اللي موجود الملاعب الضخمة الجماهير الشغف الكروي في كل العالم مرات نقول يمكن بس احنا نحب كرة القدم لا الكرة الأرضية تتنفس كرة قدم أكسجين الكرة الأرضية هو عبارة عن كرة قدم الكل في كل بقاع العالم حتى الدول اللي ما موجود بها ما تحب كرة القدم مو اللعبة الأولى في كرة القدم عندها نشاهدها هي مستمتعة بكأس العالم مع الأسف انتهت لكن بالتأكيد هناك أكو تواصل حيكون يمكن على الأشهر القادمة أكو مباراة استعدادية مباريات بطولة خليج عربي أمم آسيا الدوريات بالضبط الدوريات الخمسة الكبرى أيضا نشاهدها الدوري الإسباني الإنجليزي الفرنسي الإيطالي الألماني كل هذه الدوريات نشاهدها إن شاء الله بالأيام القادمة وهذه دورة الحياة يعني بخصوص سؤالك مقدم البرنامج شو وقت يكون حيادي عندما أنا أشوف عندما ما يلعب منتخب وطن المنتخب الوطني يعني أنا اليوم مثلا أقدم برنامج أكون حيادي عندما ما يلعب منتخب وطني منتخب منتخبي
0: منتخب
1: البلدي أي نعم
0: أي شيء عن منتخب البلد
1: بني بعيد. أي نعم يجب أن يكون حيادي.
0: نعم
1: يجب أن يكون حيادي. ليش؟ من يلعب بالمنتخب أو منتخب بلدك أنت لا إراديا إحساسك
0: أكيد.
1: إحساسك يكون يختلف.
0: نعم.
1: اليوم أكو هم نقطة مهمة جدا. اليوم إحنا نتكلم عن العالمية، يعني كثير من المقدمين البرامج يعني شوفهم يميلون إلى أندية أو إلى لاعبين أو إلى كثير حتى معلقين كرة القدم، لكن شو وقت أنت تلاحظ عليهم؟ ما تلاحظ أثناء تقديم البرامج، أو حتى يمكن تلاحظ في جزيئات بسيطة أو جزئيات بسيطة، وشو وقت تلاحظ عليهم؟ تلاحظ أيضا في بعض الأمور، تعظيم اللاعب، رفع من شأن اللاعب، وشوف مثلا اللاعب يلعب في أندية أو في أندية أخرى، شوف نحاول أنه دائما نغمط حقه، أو يعني يكون مستوى الكلام عليه، شوف دائما يحاولون يطلعون السلبيات اللي على هذا اللاعب. لذلك أنا أشوف أنه مقدم البرنامج في مباراة منتخبة أو في لعبة منتخبة على أي رياضة كانت، كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، كرة يد، منضدة، من يلعب يرفع علم الوطن؟
0: لا هاي شغلة
1: اطلع من الحيادية، انت منحاز اليوم مثل ما نشوف معلقين اللي علقوا على مباريات كأس العالم، يعني جواد بدة كان مغربي، حفيظ دراجي كان جزائري، محمد علي كان مصري، القطريين ايضا، حتى احنا من كنا نلعب المعلقين تحسهم عراقيين مثلنا، المعلق اللي نقل مبارياتنا، لان احنا ما عندنا معلق عربي مثلا على البي ان سبورت او معلق عراقي على البي ان سبورت، لكن تحسهم هم ايضا يمثلوك او هم منحازين لك بكون انه حكم القوميه والعلاقات والكذا كثير من هذه الامور. لذلك المقدم البرنامج يجب ان يكون حيادي في كثير من النقاط. الجمهور لا، مو شرط انه يكون حيادي جمهور. جمهور وحسب ما يعني حسب ما هو يريده. اليوم أنا أشجع فريق، أنت تشجع فريق، أنا أحب لاعب، أنت تحب لاعب، فمسألة الحيادية هنا شو وقت لما أنا أتابع مثلا من كرة القدم بس كأس العالم، ما أعرف شنو حتى نظام كرة القدم، لكن استمتعت بالبيت كلهم. اليوم كثيرين ما يعرفون شنو كرة القدم، لكن أولادهم بناتهم مثلا يحبون كرة القدم، يشجعون فلان وفلان، تشوفه هو ينحاز إلى هذا الطرف أو ينحاز إلى هذا الطرف، يعني أنه هو يدعم ابنه أو يدعم بنته أو تدعم زوجها أو يدعم زوجته أو يدعم الأولاد الأب والأم، وهذه هي هاي اللي صاير يعني. فبالجمهور ماكو حيادية.
0: تمام.
1: إيه، ويمكن هذا اللي يصير في عوائلنا. نعم، احنا
0: اكيد يعني دائما اكو كثير من الافراد العائله ما يتابعون عن كرة القدم، خاصه يعني اشوف حتى الشباب اكو ما يتابعوها، بس مجرد يتابع على يكون مشغول بالموبايل يتابع نتائج معينه.
1: يعني انا يمكن البارحه دا اشوف لقاءات عامليها القنوات الكرديه، يعني أكو مشجعين طلعوهم، والله مشجعات، أو يعني إحنا ما نريد نقول مشجعين، والله يمكن ثلاث لاعبين من منتخب إسبانيا على ثلاث لاعبين من منتخب الأرجنتين ما يعرفون منهم.
0: أكيد أكيد. تمام صحيح.
1: فهذا الموضوع.
0: وشفنا بعد المباراة، لكن بعكس هذا ما صار في إسكان أربيل عن أعمال الشغب اللي دائما هذا الشارع معروف
1: بالشغب،
0: إذا لعبوا البرشلونة والريال أو في مباراة كرة القدم
1: صارت أرجنتين وإسبانيا
0: يشتاقون للأعمال الشغب. تمام. إسبانيا في هذه المباراة كابتن فازت على فرنسا في نتيجة ما كانت متوقعة، لكن كانت منطقية في ضوء الأداء الممتاز اللي قدمته إسبانيا في هذه المباراة، وخيبة الأمل أو اللي فرنسا في هذه المباراة لم تقدم المستوى اللي كان مرجو من عدها.
1: جماعية إسبانيا فازت على فردية فرنسا.
0: نعم،
1: يعني خاصة شفنا أنه فريق
0: مع العلم أن النجوم في فرنسا
1: جماعية. شوف نعم. إحنا اليوم الكثير من عندنا يعني كمتابعين كرة قدم، اليوم إحنا يعني لمنا أو قمنا بانتقاد مثلا لافونتيا مدرب المنتخب الإسباني لأنه مثلا اعتمد على مجموعة اللاعبين أو ما سحب مثلا. يعني أنا كمثلا مشجع ريال مدريد أحب ريال مدريد، أنه والله انتقدت لأنه ما سحب لاعبين من ريال مدريد، لكن اليوم هي نظرة وجهة نظر المدرب هو اليوم أي لاعب هو اللي خدمه. اليوم هو سحب
0: يعني بالنسبة للاعبين ريال مدريد الإسبان منو كان المرشح
1: يعني
0: أنه يكون
1: أنا كنت التشكيل. أصور أنه هويسن يعني كان ممتاز أنه يكون في قلب الدفاع
0: يعني.
1: يعني بحكم أنه يعني مقارنة بلابورت مثلا
0: صحيح
1: صح لو لا
0: أنا معك
1: صح لو لا يعني مثلا التك دفاع اليسار
0: كوكوريلا
1: اللي هو مو كوكر الاخ كوكوريلا جاء من تشيلسي
0: من
1: يعني.
0: تشيلسي نعم.
1: نعم نسيت اسمه والله ريال مدريد ونسيت اسمه
0: نعم
1: ايه
0: منو ريبي ايه اكيد الموسم الجاي
1: زين كان يمكن هم يكون موجود اللي اجى من نادي بورتو البرتغالي وهذا الموسم لعب في ريال مدريد كل يعني احتمال لاعبين كان يحتاج انه يكون يسحب من ريال مدريد بالاضافه الى مثلا غونزالو المهاجم ريال مدريد لكن هذه وجهه نظر مدرب اليوم احنا مثلا نشوف اغلب لاعبين اللي موجودين هم يمثلون المدرب يعرف وين شلون يلعبهم يعني يعرف اسلوب طريقه اللعب اللي مشت عليها فرنسا اسبانيا من 2010 ولحد الان ونجح بها المدرب فريق جماعي على أعلى المستويات اليوم رودري اللي كان الكل يلوم عليه في مانشستر سيتي أنه عاد من الإصابة وإمكانياته في هذا الموسم لم تظهر رودري حصل على أحسن لاعب في كأس العالم
0: يعني صراحة
1: كان مدهش
0: يعني تعليق هنا كابتن ممكن أغلبية المتابعين لما يتفرجون خلي يقول المتفرج اللي الاعتيادي خلي يقول ما ملم بالرياضة أو بحيثيات كرة القدم يباوع على اللي يسجل الهدف اللي يصنع الهدف صعب يباوع على مركز هو يعني أنا أشوفه من المراكز دائما يكون الجنود المجهولين في هذا المركز بطبع. مركز الارتكاز اللي
1: وهذا
0: يسميه
1: المركز هو اللي خسر فرنسا
0: ماكو إعلام عليهم ماكو إعلام لا. عليهم ماكو نظر عليهم لكن يعني اختيار الفنيين شافوا انه رودري بحكم الاداء اللي قدمه
1: كابتن اليوم احنا نعتبر انا اعتبر
0: واللي عاده يعني نقطه توضيحيه يعني مركز ارتكاز اللي وسط الارتكاز يعني كل مستمعين يعتبر الخط الدفاعي الاول او قبل الخط الدفاع الخلفي يعني دائما قوه هذا الفريق تكون في هذا المركز لكن اللاعبين ما يكونون معروفين مثل مراكز البقية خاصة مراكز الوسط والمهاجمين
1: بالضبط يعني أنا البارحة ولعبة فرنسا يعني رودري سنتر الدائرة سنتر الدائرة أنت كل خطوط الدائرة
0: تمر
1: برودري مستحيل رودري ما يستلم كرة في أقرب نقطة يعني المدافع يلعب الرودري لاعب خط
0: حلقة الوسط كان جميع
1: اللاعبين نقطة التوزيع يعني أنت اليوم عندك مركز وعندك فروع رودري كان هو هذا السنتر اللي هو كان كل لحظة وهو طبعا عمره 30 سنة الآن قدم مباريات من أعلى المستويات خاصة أمام فرنسا ويوم أمس أمام المنتخب الأرجنتيني ويستحق هو أنه يكون نجم هذه البطولة يستحق بما قدم من مجهود بهذا العمر بما قدم من إمكانيات عالية وهو فعلا امتداد لما كان يقدمه مع غوارديولا في مانشستر سيتي
0: نعم. يعني هو نقدر نقول له هو اكتشاف غوارديولا بحكم أنه سحبه من الدوري الإسباني يمكن كان بأتلتيكو بالباو
1: أتلتيكو
0: كان يعني شبه يعني ما كان معروف أبدا كل شيء
1: كثيرين
0: اجى على نادي مانشستر سيتي وعمل اسمه أكيد يعني الفضل كبير اللي غوارديولا أنه يعرف يقرأ اللاعبين صراحة
1: جماعية إسبانيا في مباراة فرنسا هي اللي فوزت إسبانيا
0: 100%
1: نعم جماعية إسبانيا
0: عدم الاعتماد على النجم الأوحد
1: ما كان عندهم نجم أوحد
0: ولا واحد
1: الكل
0: ولا
1: هو
0: واحد.
1: نعم الكل اللي
0: حتى يامال يعني ظهر بصورة اعتيادية لكن
1: يعني هو كان أقل لاعب في آخر مباراتين قدم مستوى
0: صحيح.
1: يعني بمقارنة باللاعبين اللي موجودين مثلا يعني البارحة ويليام نزل غير سير المباراة
0: أولمو
1: نشط
0: أولمو حتى مع برشلونة مو دائما يلعب كمركز أساسي
1: كان رائع أولمو واحد من أحسن اللاعبين مع منتخب إسبانيا مع رودري مع رويس مع بيدري اللي آخر ثلاث لعبات ما بدأ يعتمد عليه كلاعب أساسي في منتخب إسبانيا. فرنسا يعني كان عندهم يبين عندهم مشكلة يعني مشكلة النجوم كمية النجوم اللي موجودين في فرنسا والأسماء اللي موجودين في فرنسا يمكن أثرت بعض الشيء كمية المديح الأخبار المواقع التواصل الاجتماعي كل هذه الأمور قد تكون أثرت على منتخب الفرنسا يعني تحس إن هم بدأوا ينزلون إلى المباريات وهم يعني بيهم نوع من الغرور يعني. خاصة الخط الأخير يعني الأربعة الأخيرين اللي هم باركولا أوليسي إمبابي وديمبلي يعني أمام فرنسا ما شفناهم
0: أمام إسبانيا
1: ما كانوا أمام إسبانيا ما شفنا. والغلط الثاني اللي هو ديشان بوقع به أنه هو أشرك أمام المنظومة الإسبانية لعب باثنين سناتر يعني أنت تلعب أمام ثلاث سناتر إسبانيا تلعب أنت لعبت باثنين سناتر ولعبت بصانع لعب اللي هو أوليسي صعب جدا أنت تقدر تقاوم هذه المنظومة على أعلى المستويات يعني لاعب إسبانيا في أعلى مستويات الضغط هو يقدر يخرج لك الكرة من حارس المرمى صحيح. إلى حارس المرمى منتخب الفرنسي يعني ما شفنا
0: هذا ميزة إسبانيا
1: شواميني ما يقدر
0: ميزة إسبانيا أنه يلعبون تحت الضغط حتى كله. تحت الضغط كله. يلعبون هذه الكرة الباصات القصيرة بالضبط. دائما لا يتخلون على الفرصة
1: شواميني ما كان جيد أنه اختيار صائب في هذه المباراة كان ما مفروض يلعب بشواميني في هذه المباراة وكان مفروض يسحب واحد من اللاعبين يسحبه يلعب خط وسط ثالث ارتكاز ثالث معهم يشكلون رأس مثلث أنه يقدرون يجارون الفريق الإسباني هذه أنا وجهة نظرنا مثل أنت عندك وجهة نظر أني يعني هم أيضا يعني هم ديشامب حاصل على كأس العالم مدربين عالميين دولة يعني لكن إحنا من نشوف كرة قدم أيضا نقدر نشخص بعض الأخطاء أو بعض الأخطاء
0: حسب وجهة النظر ربما
1: وجهات النظر قد هم ما يعتمدون عليها.
0: كابتن المباراة الأخرى بالنصف النهائي اللي دائما المباراة بين هذين المنتخبين تحمل الطابع
1: سياسي
0: ربما سياسي ومنافس إلى أبعد درجة هي المباراة اللي بين الأرجنتين وإنجلترا. إنجلترا قدمت شوط أول ممتاز خاصة قبل ما تسجل الهدف لعب ممتع متوازن عدم الرجوع لكن عدم همين المجازفة الزائدة بالهجوم واللي أثمر عن تسجيل الهدف الأول لكن شفنا في الشوط الثاني تراجع مخيف
1: جدا
0: يعني هو اللي فسح المجال أمام الأرجنتين إنه تتسيد الملعب وأنه أعطى الفرصة أنه ترجع بالنتيجة وثم تفوز في هذه المباراة. أكيد كان هناك لغط وعلامات استفهام على التحكيم في هذه المباراة يعني ما حد شفنا تكلم على مباراة فرنسا وإسبانيا على التحكيم
1: كل مباريات كابتن أنت تتكلم أيضا كل مباريات الأرجنتين كان هناك لغط على التحكيم كل مبارياتها من مباراتها الأولى أمام الجزائر حتى مباراتها الأخيرة يوم أمس
0: نتكلم تكتيكيا عن هذه المباراة ثم نجي على التحكيم بها يعني
1: الحد دقيقة 60 منتخب إنجلترا كان ممتاز المنتخب الأرجنتيني اعتمد منذ اللحظة الأولى في عملية صراعات بدنية وضرب
0: مستفز
1: ومستفز للاعب الإنجليزي حاول أنه يوصل اللاعب الإنجليزي إلى مرحلة الخوف أو مرحلة أنه الاستفزاز حتى مثلا يحصل على طرد يحصل على إنذار بالمقابل أيضا يعني التحكيم كان يغض النظر عن كثير من هذه الحركات هذه الصراعات الثنائية يعني كان إنزو فرنانديز كان مفروض يطرد بالشوط الأول الحركة اللي قام بها وعملية الضرب على الرأس من الخلف بالضبط على أندرسون كانت يعني حركة صعبة جدا في مباريات كرة القدم
0: خلاص الاتصال
1: نعم
0: ألو مساء الخير
2: ألو مرحبا كابتن مرحبا
0: هلا بيك هلا بان أخبارك
2: الحمد لله هلا بيك. الحمد لله الحمد لله خير.
0: الله يخليك.
2: إن شاء الله بخير يا ربي.
0: الحمد لله شكرا جزيلا. كنتوا تتابعون كأس العالم بالبيت؟
2: كنا نتابع.
0: نعم. يعني المنتخب الفاس هو تشجعوا له لو انتوا تشجعون الارجنتين لو هو اي منتخب؟
2: بصراحه انا كنت اكثر شيء العراق بس من طلع العراق.
0: جميل.
2: بقيه يعني ما كان عندي
0: تحصيل حاصل صارت المباريات. جميل جميل.
2: ايه.
0: نعم
2: ايه صح. العراق من طلع يعني مع الاسف يعني ان شاء الله
0: تمام
2: بالغير ان شاء الله
0: ان شاء الله زين
2: يفوز ان شاء الله يا ربي.
0: الله كريم. أسألك سؤال، أكثر منتخب في كأس عالم واحدة سجل أهدافا؟ في كأس عالم واحدة أكو منتخب سجل أكثر من المنتخبات البقية، أي هو أي منتخب هو؟ المجر، البرازيل، أم ألمانيا؟
2: برازيل.
0: البرازيل. تمام يا أبا. تسمعين الجواب في نهاية الحلقة. يلا. مع السلامة.
2: شكرا جزيلا.
0: كابتن.
1: فبصراحة يعني الشوط الأول يعني حتى تحس إنه اللعب رغم إنه يعني كمستوى عالي كإثارة كان موجودة لكن اللعب في كثير من الأحيان أصبح ممل من يكون تشوف أكو صراعات وثنائية أو هناك ضرب بالملعب هناك استفزاز بالملعب وما تحس إنه أكو رادع يعني تحس
0: كابتن
1: إنه
0: هنا أنا أوصل للنقطة مالتي إنه لما يباوع متفرج يكون حياد ويباوع على هذه المباراة. أعتقد لما يشوف هيجي تصرفات من منتخب معين راح يستفزه بدون
1: بالضبط.
0: لكن لما نكون أنا كمنتخب أنا أشجع المنتخب الفلاني ويقوم بهذه التصرفات راح أشوف للمبررات
1: بالضبط.
0: والمنتخب اللي أنا أكره أكيد راح أكون أكثر هجوما عليه. هنا الحيادية
1: يعني إحنا اليوم هسه من قاعدين هنا أكيد يعني ما نقول الآلاف لكن هناك المئات اليوم يسمعونا حتى إذا يسمعنا نفر واحد. إحنا لازم اليوم نتكلم بحقيقة.
0: نعم.
1: إحنا اليوم أنا ياك يمكن كل واحد أنت تعرف ميولي جمهوري يمكن وأنت يعرفون لكن اليوم نتكلم علينا أن نتكلم الحقيقة أنه ما نجامل أنه ما نكون متحيزين لطرف على حساب طرف. بالأخير هي مباراة كرة قدم تنتهي بوقتها وينتهي الموضوع ويمكن تصير فيها بعض المناكشات بعض الأمور تكون مسلية أنه ما تعبر الحدود. بالأخير هي مباراة كرة قدم يعني هي مباراة رياضة يعني احنا اليوم نقول الكل لازم يتحلى بالروح الرياضية. اليوم الكل لازم يتقبل الخسارة. ليش؟ بالأخير هي اكو فائز واحد واكو 47 خاسر خلص طلعوا من البطولة. هي البطولة 48 بالأخير هي اكو فائز واحد. اللي يلعب كرة قدم يجب ان يكون يتحلى بالروح الرياضية. اي ما حصل في هذه كأس العالم كان مستفز للكثيرين يعني حتى للمتابع المحايد كانت بعض الأمور مستفزة. ليش؟ اليوم يعني شفنا إحنا الإعلام بالله. الكل يتكلم على هذه النقطة.
0: يعني أنا أول مرة أشوف إعلاميين معروفين ومحللين معروفين على بقنوات عالمية يخرجون ويتكلمون على حالة الإجحاف اللي يصير ضد منتخب معين.
1: بالضبط.
0: من قبل.
1: هسه إحنا خلنا نتكلم.
0: ما شايف فيه الإجحاف.
1: نتكلم كل المنتخبات اللي لعبت أمام المنتخب الأرجنتيني عانت من مسألة الإجحاف هذا أو من مسألة أنه أكو هناك يعني ميلان أو يعني في صالح المنتخب الأرجنتيني على حساب المنتخبات الباقية. يمكن صارت بعض الحالات مثلا صارت مع المنتخب الفرنسي ضد مثلا إسبانيا أو مع في مباريات مثلا صارت مع المنتخب الألماني عندما لعبت مع الباراغواي أيضا كانت مباراة خشنة جدا والحكم كان في بعيد جدا عن سير المباراة وكانت يمكن تصل إلى مسألة حتى التضارب الأيدي كثير من الأمور. لكن هذه قد تحدث في مباراة واحدة
0: بالضبط
1: مع حكم واحد. لكن عندما تستمر السلسلة من أول مباراة وثاني مباراة وثالث مباراة وبعدين تيجي مباراة 32 وال16 وال8 وال4 وحتى النهائي فبالتأكيد أنت يعني أكيد أكو هناك سر خلف هاي سر وراء هذا الموضوع يعني أنه عملية ليش هذه الحكام دائما هذه المجاملات لهذا الفريق؟ والكل يعني اليوم أنا أجمع كل النقاط، إنه المحللين، الصحافة، العالم، ما معقولة هاي العالم كلها مثلا ما تفتهم أو ما تعرف. أنت اليوم دا نشوف بعيننا، إحنا ما حد مدى ينقل إن مثلا دا نسمع، إحنا دا نشوف عن طريق الشاشات، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم كل ملعب بي 40 و50 كاميرا تنقل كل الأمور.
0: ألو
1: قلنا

0: تمام.
1: إيه
0: الله يزيد فرحكم دائما إن شاء الله تكون. سارة منتخب نايل المنتخبات الثلاثة أحرز أكبر عدد من الأهداف في كأس عالم واحدة، المجر، البرازيل، ألمانيا.
1: شنو أول اختيار؟
0: المجر اللي هي هنغاريا، ثم البرازيل، ثم ألمانيا.
1: ألمانيا.
0: تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
1: تمام.
0: يلا شكرا جزيلا لاتصالك، مع السلامة. تمام كابتن. يعني هي أعتقد في هذه المبارتين كانت حالتين مؤثرتين جدا اللي أنت ذكرت، واحدة من عدها هي كان أنزو فرنانديز كان ما يستحق إنه يطرد في هذه المباراة، وخاصة كانت أعتقد الحالة في بداية المباراة.
2: في بداية المباراة وفي منتصف الملعب يعني.
0: كانت راح تقلب الموازين 100% أكثر بصالح إنجلترا.
2: منتخب إنجلترا. نعم.
0: المباراة الحالة الثانية اللي صار عليها لغط. هدف الثاني لأرجنتين أعتقد.
2: بالضبط.
0: الكل إنه
2: كان هناك فاول،
0: فاول دعس على ميسي، دعس على قدم
2: ميسي على
0: الظهير الأيمن.
2: نعم على اللاعب
0: الظهير الأيسر.
2: الظهير الأيسر
0: واستفاد من عدها ميسي وسجل المنتخب الأرجنتيني الهدف.
2: أنا بشوف، خلي أقول لك كابتن، أيضا خسارة إنجلترا يتحمل جزء كبير من عدها المدرب. نعم
0: طبيعي.
2: انت بعد دقيقه 60 امام فريق مثل الارجنتين يمتلك هذه الاسماء، انت لحد دقيقه 60 انت مسيطر ولاعب وتقدر تجاري هذا الفريق وعازل احسن لاعب بالفريق، عازله ما كان اكو خطوره على المنتخب الانجليزي،
0: المنتخب بصوره عامه يعني.
2: بالضبط. بالضبط. انت من تجي تخرج احسن لاعبين عندك وتلعب بستة مدافعين وتفرغ الأطراف، ست لاعبين يلعبون في داخل منطقة الجزاء وتعتمد على لاعبين اللي هم هاري كين وبيلينغهام، يعني الاثنين هم كسرعة وكلاعبين إلى الأمام هم بطيئين نوعا ما مقارنة مثلا براشفورد، بساكا، بإيزي. ثلاث لاعبين كانوا ممكن أنه لو مسوي تبديلات صحيحة مقوي الأطراف. ليش؟ إحنا كل شاهد المباراة مين جت الأهداف في مباريات رأس الأخضر؟ الأطراف، ميسي يرفع طوبة كلا جول. أمام مصر الأطراف، الهدف الثاني أيضا كلا جول. أمام إنجلترا نفس الموضوع.
0: نعم.
2: نفس الموضوع، يعني أنت الهدف الأول تشوف 10 لاعبين إنجليز داخل منطقة الـ 18، بعد ال 18 ماكو ولا لاعب انجليزي. فرنانديز يعني استلم كره وسدد وسجل هدف باريحيه كبيره، حتى ماكو لاعب ضغط عليه. هذه الهدف الاول. الهدف الثاني نفس الموضوع، انطوا حريه كامله لميسي انه يسجل يلعب براحته وانه يرفع الطوبه بكل سهوله، وهو لاعب متمكن انه يقدر في أي دقيقة يصنع الهدف ويسجل الهدف. أحسن لاعب بالعالم، يعني ما تقدر تغمط تقول غير هذا الكلام.
0: خل أخذ اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو مرحبا.
0: أهلا، من وياي؟
1: ماجدة.
0: ماجدة، يا هلا ماجدة. ماجدة شلون جوية كأس العالم؟ والله تابعتيها كلها لو مباراة محددة ولا أول يهمك؟
1: أكو مباراة تابعتها كلها يعني.
0: يعني أي منتخب كنتي تشجعين؟
1: إيه أشجع الأرجنتين وأشجع البرتغال وأشجع كثير يعني.
0: جميل، يعني أنت جميل، يعني ما متعصبة على منتخب معين؟
1: لا لا كلها أشجع.
0: زين ماجد، السؤال يقول برازيل كم هدف سجلت في كأس عالم واحدة؟ أكبر عدد من الأهداف سجلتها في كأس عالم واحدة، في كأس عالم واحدة هي في مجمل كؤوس العالم هي أكبر منتخب سجل، هي البرازيل في عدد الأهداف، لكن في كأس العالم الواحدة هو إيش قد رقم قياسي مالتها؟ عندي ثلاث خيارات، 20، 21، 22.

0: يعني هي بال يعني كل كؤوس العالم يعني إنه
1: بكأس عالم واحدة. زين أكبر عدد سجلته برازيل هو كم هدف؟
0: الخيارات
1: قلت لك 20 21 22 20. تسمعين الجواب نهاية الحلقة.
0: تمام.
1: شكرا جزيلا. نعم كابتن، يعني احنا نقول السبب الرئيسي بعيدا عن التحكيم المدرب.
2: بالضبط، يعني احنا اليوم لا نذهب اللومهم كله على التحكيم، يعني لا نبخس حق أرجنتين، قدمت في الشوط الثاني في ظل التراجع الإنجليزي
1: بالضبط.
2: قدمت مباراة على أعلى مستويات، تبديلات مهمة جدا. يعني شوف فكر سكالوني شون كان، يعني لعب أوتومندي. ليش لعب أوتومندي؟ يمكن المتابع ما يعرف، يعني أوتومندي واحد من أحسن من يلعبون ضربات الرأس،
1: ويشارك دائما
2: في الهجوم، والبارحة عملها أيضا مع المنتخب الإسباني. نشوف آخر خمس دقائق أوتومندي يلعب إلى الأمام. نعم يشارك في ضربات الرأس، ليش لا؟ مدافع متمكن، 38 سنة خبرة، يلعب ما زال يلعب بالدوري البرتغالي، يلعب في نادي أصور لو بورتو لو بنفيكا،
1: بنفيكا.
2: زين، فهنا تلعب عامل دور المدرب، خبرة المدرب في هذه الظروف. أنت مدرب أمام من دقيقة 60 تلعب بهذا الطريقة وبهذا النمط، تراجع، أنت تسوي دفاع منطقة كامل متأخر جدا على 18 يارد، بالتأكيد أنت راح تخسر أمام فريق مثل فريق الأرجنتين. يعني يمتلك كل الإمكانيات، امتحانات بدنية، مهارات على كل المستويات. يعني لاعبي عنده لاعبين يمكن ما شاركوا في هذه البطولة من أحسن اللاعبين اللي موجودين بالعالم، واحد من عندهم نيكوباس، مهاجم شو اسمه اللي لعب بالدوري الإيطالي. زين، لاعب ثاني عمره 18 سنة أيضا ما أشرك في هذه البطولة، واحد من أحسن المهارات اللي موجودة بالعالم، ويستوقع لأنه يكون لاعب خطير جدا، خطير جدا مثل دي ماريا وغير دي ماريا، كلهم هذول اللاعبين الأرجنتيني الموجودين.
1: تمام. ألو
3: ألو
1: ألو لينا
3: ألو
1: ألو هلاو بخيات
3: ألو هلا
1: حوالك
3: دخيت
1: أول بس أنت
3: تم
1: البليل مغلب لك يا غلب لك تم البليل غلب لك يا مغلب لك
3: مهم انا حتى متابع اجلود لي بس اقول لكم خزين نوع اشقاد لقطات يعني
1: ايه مطربوا على غير مطربوا على
3: لا مطرب لي لا يا لدمي خيوة
1: ومصخيوة
3: وشان انا ليه عماد مطرب
1: يا رمبا اهلا باسم لي
2: اي اول خايشه من انا لي ويده متابعه
3: ايه انا
2: تم القلبوا على دني
3: اول شخص لا زيني بحتى الان مباراة لا نادي الشباب ولا اي اكاديمي اي اخر ولا تشدوك مع انه انا قم اي خبر واري لتشري ايماني واخقاته بس انا وبايا هربي نادي الداء ويدلو
2: زين بصخ لخاية مغلب لارجنتين يعني
3: لا بصخلي يعني انا بصخلي لينو من يعني هذا مشجع له بس لا بصخلي
1: ايه اقرا وغلبت بس خطوه يعني لا
3: ايه بس خنوه طبعا
1: ايه دي الله باش تمام
3: سؤالي للجواب رئيس المندي
1: يلا بدام دايت مخبره بودنا نخس سؤال بي ونخ إيه. موري هدية برازيل قال خكاس عالم يعني مقى بش قوله وتيلة طالة كان يكون رقم قياسي ديدا قال خكاس عالم مقى يوا سري قوله يعني خوسري يعني تريوسري
3: يعني أهداف ديدا
1: إيه بس ديد برازيل آيون برازيل المجمل قال كاس العالم كله من تاريخها حلدة بجمون كله منتخبات مثي تيلة قوله قرب جمعو خلو بس قاعد خكاس عالم بالنسبة دي ده رقم قياسي دي ده قاعد خكاس عالم مقه يوه اسري خو اسري وتري او اسري
3: اسري خو
1: اسري وتري او اسري
3: ايه ما امر
1: انه
3: يعني رقم قياسي معناته يعني اكبر رقم
1: انا
3: يعني
1: رقم قياسي دي ده اتشي ده مقه له قجبوني اما وشوشتي قول
3: لا
1: تري ام اربي بدوس يدي الله موري يلا يلا باي باي وقت اخفت له يلا تري وسري والله اسري ها مساعدة صديق اي صديقك مخوير ايطالي امر لك اذا حذف إجابة ليش نحذف إجابة؟
2: خرق أم دهل وخلاص ها هي. إيه
3: يلا يلا بيو أنا دخترت جميل جدا. لكن كمان
1: خاوس.
3: أنا ماري بمرن تري وسري بمرن خاوس.
1: خاوس. شمت الجواب نهاية الحلقة. يا باي باي. كابتن تمام. نجي على مباريات. المركز الثالث والرابع
2: مجزرة
1: يعني سجلت في هذه المباراة واحدة من أكبر نتائج أو في مجموع يعني الأهداف للفريقين
2: بالضبط.
1: واحدة من أكبر نتائج تاريخ كاس العالم
2: بالضبط.
1: يعني اللي هي 10 أهداف بين المنتخبين اللي انتهت 4-6. بعض النتائج القياسية في كأس العالم نعطي معلومات للمستمعين. أكبر نتيجة في تاريخ كأس العالم كانت فوز المجر على السلفادور 10-1، يعني المجموع 11 اللي هو أكبر نتيجة.
2: تصور 1978
1: 1982 كابتن. لكن معلومة على المجر، المجر في سنوات في فترة من الأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات يعني قبل كانت واحد من المنتخبات القوية جدا، يعني دائما ما كانت تنافس المنتخبات البقية، وحتى الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في مباريات كأس العالم الواحدة هو باسم المجر رغم أنها لم تفوز بكأس العالم. هذه إحدى النتائج. والنتائج الكبيرة الأخرى هي الفوز، هي المجر تكرر الفوز هي على كوريا الجنوبية 9-0 مثل ما تفضلت انت 1954، ثم يوغوسلافيا 9-0 على زائير سنة 1974، وبعدها تجي أو هذه تجي بالمرتبة الثانية هذه النتيجة 6-4 حضرت بين إنجلترا وفرنسا. النتائج اللي قبلها كلها كان منتخب ضعيف أمام منتخب قوي، لكن هذه النتيجة كان منتخبين من صفوة المنتخبات العالمية كابتن.
2: والله كانت مجزرة أهداف وإحنا استمتعنا بها، بس يعني يعني ما أعرف، أنا كان عندي شعور أن الشوط الثاني قد تتغير الأمور، وفعلا تغيرت الأمور. ليش؟ يعني إحنا قبل سنتين يمكن كليتنا تابعنا
1: صراحة، يعني أنا كنت أتابعها الشوط الأول شفته استمتعت به لأنه أحب
2: إنجلترا أكيد،
1: لكن بديت أنعس فرحت نمت لكن توقعت أنه فرنسا تعود في الشوط الثاني.
2: يعني بس هي بس ملاحظة أنه يمكن قبل سنتين في بطولة الأمم في أوروبا يعني كانت هناك مباراة بين إسبانيا وبين فرنسا، إسبانيا تقدمت 4-0.
1: نعم.
2: بالشوط الثاني فرنسا سجلت 3 أهداف، صارت النتيجة 4-3 أصور أو 5-4، فتلا 4-3 يمكن، يعني يمكن لو باقي دقيقتين فرنسا كان سجلت الهدف الرابع. ما حدث في هذه المباراة إنه ديشامب، هي كانت المباراة الأخيرة له الوداعية.
1: نعم.
2: لأنه بعد بهذه البطولة ديشامب ودع الفريق واستلم زين الدين زيدان.
1: نعم.
2: فراد يحاول إنه يشرك كل اللاعبين، ما فكر بنتيجة المباراة،
1: يعني حتى نوعا ما على إنجلترا ينطبق هذا الكلام
2: بالضبط، يعني حتى الفريق تشكيل. الإنجليزي ينطبق هذا الكلام، لكن الفريق الإنجليزي ما لعب بالمنظومة الدفاعية، بقى المنظومة الدفاعية اللي لعبت كل مباريات كأس العالم. ديشام سوى غير كل المنظومة الدفاعية. حتى اللاعبين اللي ما لعبين، يعني واحد من أدم كوناتي ما لعب ولا مباراة، ناثيو هرنانديز ما لعب ولا مباراة، تك دفاع اللي هو مكان لوكاس دين أيضا ما لعب ولا مباراة، اللاعب الآخر اللي لعب مع كونات يعني شوي أنسى اسمائهم، اللي لعب بعد ما انصاب ساليبا هو نزل مكانه في مباراة الأرجنتين مباراة إسبانيا.
1: إسبانيا.
2: إيه هو أيضا لعب أربع لاعبين يمكن لأول مرة يلعبون في خط الدفاع في منتخب فرنسا، لهذا سوى عندهم خلل في ظل تواجد لاعبين على أعلى مستوى، راشفورد وساكا وإيزي وهذول اللاعبين طيارات، يعني شون خسر بهم كأس العالم توخيل.
1: يمكن احنا شفنا انه الهاتريك اللي سجله ساك باكايو ساك، لكن مباريات قبل لم يكن يعتمد عليه.
2: اي هو مو هذا فكر المدرب اليوم شلون دا يلعب، يعني اكو مرات كثير من المدرب بفكره يظلم كثير عدد كبير من اللاعبين. انا قلت لك يعني البارحه لاعبين على مستوى عالي قاعدين على دكه الاحتياط في منتخب الارجنتيني، واحد من عندهم نيكوباس، واحد من احسن اللاعبين اللي موجودين الشباب، حتى تم اختياره في على مستوى أوروبي وعلى مستوى الإيطالي دوري الإيطالي. أي لهذا نشوف أنه في الشوط الثاني بعد ما سجلت إنجلترا الكل اتوقع أنه عملية زيادة الغلة. ديشان بسوى رجع الرباعي دفاع ماته، طلع هذا لاعب خط وسط ضاف جديد، قعد دوي نزل باركولا، رجع الفريق طبيعي جدا. دقيقة 47 فرنسا سجلت هدف، دقيقة 52 فرنسا سجلت هدف، دقيقة 67 فرنسا سجلت هدف، قلنا خلاص فرنسا راح ترجع تفوز، هناك صارت ضربة جزاء. اي بالضبط، يعني كانت ممتعة. اجمل ما هذه المباراة انها كانت بلا قيود، وكأنه تحس انه شلون احنا نلعب مباراة كرة
1: بدون
2: قدم،
1: خشونة بدون
2: يعني مباراة للاستمتاع. مباراة للاستمتاع، شلون احنا اليوم من نلعب مباراة، يعني أيام زمان من إحنا أطفال نلعب مباراة بالشارع، يعني تحسهم هم بلا مدرب، يعني إنه الفطرة أو المهارات أو ما يختزن عقله إنه هي كانت المباراة. لهذا كانت نسبة الأهداف عالية جدا، يلعبون بأريحية بدون ضغوط.
1: واللقطة المؤثرة جدا كانت اجتماع الفريقين بعد والصلاة والشكر بعد انتهاء المباراة.
2: بالضبط، هاي كرة القدم اللي إحنا نقول عليها، وهاي الرياضة اللي إحنا نقول عليها، إنه هي دائما تجمع لا تفرق.
1: تمام، خلينا نشوف حنان شو تقول. ألو،
2: راحت حنان
1: خلينا نشوف هذا. ألو
4: ألو
1: ألو،
4: مساء الخير.
1: هلا، مساء النور. الله يخليك، شلونك أنت؟
4: الله يبارك فيك. الله يخليك.
1: أحوالك؟
4: الله يبارك فيك، الله يحفظك إن شاء الله.
1: الله يخليك. من وياي؟
4: لوي حكمة.
1: يا هلا بلوي، شلونك يا لوي؟
4: عزيز شلونك؟
1: الله يخليك.
4: حبيبي
1: انت، حلو خاصة. لوي، أي منتخب مسجل عدد أهداف في كأس عالم واحدة أكبر عدد من الأهداف؟
4: نعم،
1: عندك الخيارات، عندك البرازيل، عندك ألمانيا، عندك المجر اللي هي هنغاريا. يعني ايش مدريك ليش 100% يعني
4: 100%
2: بين اللي لا يخطي اي مره واحده بس سبحان الله ما ربحانه لا هي صعدت على النهائي بال 54 وخسرت قدام المانيا
4: بس هي هم عندها اهداف يمكن هواي كان
2: يعني بوكيت بوشكاس شلون
1: تمام كيفك هسه ثبت انغاري
4: دائما نختار جواب نقول وصفكر الامور وسطها ما يطلع
1: يلا تمام اسمع الجواب نهايه الحلقه حبيبي يا هلا مع السلامة.
4: شكرا.
1: اتصال آخر ونرجع بعدين ويا كابتن بسام. ألو
5: ألو
1: ألو كابتن، الله يخليك، شلونك أنت؟
5: الحمد لله، شلونكم؟
1: الحمد لله. منتخبك وين وصل بهاي الكأس العالم؟ أقول منتخبك وين وصل بهاي الكأس العالم؟ ايه
5: وين وصل؟ ما وصل شيء.
1: ما وصل؟ منو كان؟
5: لا المنتخبات ايه والله يعني ما
1: خوش
5: اسبانيا وبولنجتين زين
1: اثنيناتهم وصلوا زين يعني انت
5: ايه يعني توقعت اني تاخذها الانجتين بس تعبوا الباحه تعبانين كان
1: تمام لأن ما كانوا أكو اثنين وياهم ما كانوا موجودين
2: إيه إيفانتينو والحكم
1: تمام قل لي برازيل في بطولة كأس عالم واحدة كم هدف سجلت 20 21 22 20. تسمع الجواب نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لاتصالك. مع السلامة. كابتن، المباراة الأخيرة مباراة يعني حسب قبل المباراة، لمن كان ترشيحات أكثر
2: بالنسبة إلي لو على المستوى العام؟
1: أنت يعني نفسك وخلي المستوى العام، خلينا نقول
2: يعني 50-50
1: عدم الصور. بعيدا عن الأمنيات يعني
2: إيه أكيد 50-50 كانت. ليش؟ بحكم عدة ظروف، يعني الفريق الأرجنتيني بما يمتلك من لاعبين بإمكانيات بدنية هائلة جدا،
1: نعم،
2: والفريق الإسباني بما يمتلك من مهارات وجماعية عالية جدا، فأصور كانت 50-50. لكن كانت
1: نأخذ حنان بعد ما نأخذ اتصال.
2: نعم.
1: يلا. ألو.
6: ألو
1: حنان. هلا تخيت أحوالك.
6: بسمته.
2: بسمته.
1: بسمته.
6: بسمته.
1: حنان موري، أول شيء إسبانيا وأرجنتين. يعني منتخبات كي بتوال ويا المنتخب ديدا خبطوا على القلة، يعني لا هيمة ولا غيمة داوة.
6: لا أنا عجبها لإسبانيا الحمد لله غلبها.
1: أي بريخة أبدا كبيرة بريخة. حنان موري برازيل مقا قولم في ثيالة قاوت خكاس العالم. إسري خوسي تري وسري. تري وسري؟
6: نعم.
1: أوكي بشمت جواب نهاية الحلقة. يا باي باي. تمام كابتن.
2: إيه ف من بدت اللعبة، يعني أنت من تشاهد أول عشر دقائق من المباراة أنت تصاب بالصدمة، يعني شلون برنامج الصدمة.
1: نعم.
2: يعني سيطرة كاملة للفريق الإسباني مع تراجع ما نشوفه غير مبرر
1: من
2: الأرجنتين. هجمات للفريق الإسباني
1: يعني نفس اللي شاهدناه مباراتهم مع إنجلترا تقريبا.
2: بالضبط تقريبا. نعم. لكن كان في مباراة إنجلترا كان أجرأ.
1: نعم.
2: كان هناك أكو جرأة مع القوة، مع مباراة يوم أمس كان تراجع مع خشونة مفرطة، التحامات زائدة عن الحاجة، نرفزة غير مبررة، يعني اعتراضات على قرارات الحكم، رغم أنه الحكم كان جيد يعني يوم أمس، ما كان حكم غير يعني ما نقول متحيز، لكن كان حكم جيد، اختلف عن الحكام في المباريات السابقة. لكن ما شاهدنا البارحة أرجنتين خسرت بيدها، يعني أو هي خسرت نفسها من خلال طريقة اللعب ومن خلال اختيار الأسماء أيضا اللي شاركت.
1: يعني أنا حسب اعتقادي أنه كانوا يتعون المباراة من أجل ضربات الجزاء باعتماد على إمكانيات الكبيرة اللي يمتلكها الحارس المرمى.
2: بالضبط. يعني لا ننسى ترى إذا كان مثلا حارس مرمى إنجلترا يعني الأرجنتين يمتلك إمكانيات، أيضا حارس مرمى إسبانيا يمتلك واحد أوناي سيمون، واحد من أحسن الحراس المرمى في العالم، يعني أنه هو حتى المدرب فضله على حارس مرمى الأرسنال، حارس مرمى برشلونة، وهذا بالتأكيد يدل على أنه هذا الحارس واصل إلى مرحلة كبيرة من من من الإمكانية.
1: تمام.
2: لكن ما شاهدنا أنه فريق متراجع بلا مبرر. انتهى الشوط الأول والأرجنتين تمتلك إحصائيات صفر هجمة مع صفر تسديدة على المرمى، يعني وهذا فشيء نادر جدا أو لم يحدث في تاريخ مشاركات الأرجنتين في كأس العالم منذ 1930 ولا حد اليوم.
1: يعني حتى بانتهاء الوقت الأصلي والإضافي من الشوط الثاني تسديدة واحدة أو هجمة واحدة، خلينا نقول مو تسديدة.
2: نعم. هجمة واحدة. هجمة واحدة كانت منظمة. نعم. بسبب تراجع الفريق الإسباني للشوط الإضافي آخر خمس دقائق. يعني أنت تلعب 115 دقيقة أنت صفر.
1: يعني صفر هجمة. لولا أداء مارتينيز إميليانو مارتينيز كان استقبل 5 و6 أهداف.
2: يعني إذا من مو أقل من 4 أهداف. في ظل تواجد الإمكانيات الجماعية والبشرية.
1: نعم.
2: كان هناك تواجد ممتاز. أيضا يعني التحكم الرائع من قبل المدرب الإسباني في نمط ونسق المباريات من خلال اعتماده على مجموعة من اللاعبين، التبديلات يعني حتى تبديلاته كانت
1: يعني ما يحسب
2: ممتازة،
1: ما يحسب المنتخب الإسباني هو كابتن عدا هذه، إنه ما يحسب لهم إنه عدم الاستعجال في التسجيل،
2: تأني
1: يمشون تأني بالضبط. يمشون على نفس الأسلوب بكل ثقة
2: بالضبط. يعني إحنا اليوم هو من مثلا من
1: أجلس يستقبل على طول كاس العالم، يستقبل سيروها
2: لعب لعب بيدري من قعد أوريو زبال لعب بمورينو بوليام بعدين قعد لابورت لأنه أصور صار عنده إصابة بإيريك غارسيا. يعني أنت من تشوف حتى ذولا اللاعبين وين يلعبون، شوفهم يلعبون في برشلونة، يلعب في أتلتيكو بلباو، يلعب في باريس سان جيرمان. فبالتأكيد الإمكانيات اللي كانت موجودة أو المتاحة أمام هذا المدرب إمكانيات كبيرة،
1: أحرز بطولة أوروبا ثم أحرز كأس عالم
2: ويستاهل.
1: تمام
2: يستاهل.
1: هذه بالنسبة للفرق. بالنسبة للنتائج الفردية أكيد كيليان بابي أحرز لقب هداف البطولة بعشرة أهداف، ثم ليونيل ميسي بثمانية أهداف، بعدهم لاعبين إيرلينغ هالاند وجود بيلينغهام سبعة أهداف، وهاري كين ستة أهداف. هنا كل لاعبين في خط المقدمة عدا بيلينغهام اللي تقريبا وسط مهاجم خلينا نقول له، يعني يحسب إلى بيلينغهام تسجيله هذا العدد من الأهداف،
2: وهذا كان دورة من أجل
1: ريال، ويمكن سجل واحد من أجمل الأهداف في البطولة
2: كذلك، هدف مارادونا يعني هو سجل هدف رائع جدا، وكان يمكن يقدر يسجل الهدف الثاني، لكن هو بكل روح رياضية أعطى الكرة لياساكا حتى يسجل هاتريك في كأس العالم. وبالتأكيد يعني من يسجل هاتريك بالتأكيد سيذكر تاريخ اسمه.
1: تمام. ومن الأكيد جو أحسن حارس مرمى أوناي إمري،
2: يعني هو الفائز يستحوذ على كل الجوائز ما عدا الهداف،
1: يعني هو يستقبل هدف واحد يعني فقط،
2: ما عدا الهداف الفائز يستحوذ على كل شيء. يعني أنه يعني يوم أمس كثيرين قالوا لا ليش مثلا رودري أحسن لاعب، رودري أحسن لاعب. رودري يعني كان سنتر الكرة الأرضية بالنسبة لإسبانيا. بالضبط، يعني مركز الثقل في الفريق الإسباني هذا رودري، وما شاء الله عليه
1: أحسن يعني أحسن لاعب شاب كوبارسي،
2: يستاهل الشاب بإمكانيات، يعني 18 19 20 سنة يلعب بإمكانيات عالية جدا. يعني الفريق الإسباني ما شاء الله عليهم مجموعة شباب يلعبون كرة قدم حديثة ورائعة، وتحسهم هيك كيوت يعني مو مصارعين.
1: بالضبط، يلعبون كرة قدم،
2: يلعبون كرة قدم من أجل كرة قدم وليس المصارعة.
1: كابتن، تصنيف المنتخبات في هذه البطولة وليس على مستوى العالم، أكيد المركز الأول اللي فازت بالبطولة إسبانيا، ثم أرجنتين وصيف، إنجلترا مركز الثالث، فرنسا مركز الرابع، النرويج مركز الخامس، بلجيكا سادس، المغرب السابع، وسويسرا الثامن. منتخبنا العراقي بالمركز الأخير في هذه البطولة، أقصد من 48. نعم. لكن على التصنيف
2: خلي يتعاركون لها ساعة التذاكر مال كأس العالم.
1: تمام.
2: الاتحاد يتعاركون على التذاكر وهل قد بعنا وهل قد بقى وهل قد راحت وهل قد جتي، واحتمال يعني بعد فت 10 أيام قرار محكمة الكاس إنه راح يجمد الاتحاد. أكو هيك كلام يعني.
1: أكو كلام إنه قنبلة راح تنفجر.
2: قنبلة في جمهورية كرة القدم في العراق.
1: أوكي.
2: نستحق إحنا. نستحق كله من إيدينا. يعني مع الأسف. يعني المفروض الدولة اليوم تتدخل، يعني مثل ما موجود بالسعودية وقطر وبحرين وبالإمارات وبمصر وفي كل مكان. اليوم إحنا الدولة مسرحت لهم على الغارب مثل ما يقولون. كيفهم الاتحاد كرة قدم يأخذ فلوس ويصرف ويسوي ويطلع ويجيب وفي آي بي وطيارات خاصة وماكو نتائج ومكافش بيناتهم، مع الأسف بهذه الكلمة يعني أقولها أمام المستمعين، مكافش بيناتهم بالبرامج، وهذا كل واحد جماعته وهذا كل واحد جماعته، والعراق واصل إلى مرحلة يعني حتى تقرف أنك تشاهد برامج رياضية في العراق، وأساس الفتنة هي هذه البرامج الرياضية اللي موجودة اليوم في العراق. فمفروض الدولة تتدخل وتضع حد لهذه الأمور، وأنه لا يستوجب الأمر حتى تقطع التخصيصات المالية عنهم، تقطع التخصيص وتحاسبهم وين راحت هذه الفلوس كلهم من الاتحادات، من أتى إلى الاتحاد بعد 2003 لحد اليوم مع الأسف.
1: بالنسبة للتصنيف العالمي، التصنيف العالمي وليس في كأس العالم، أكيد إسبانيا بالمركز الأول، الأرجنتين بالمركز الثاني، فرنسا مركز الثالث، إنجلترا مركز الرابع، البرازيل مركز الخامس، وأكيد المغرب مركز كلش متقدم وممتاز مركز السادس، البرتغال سابع، بلجيكا ثامن، هولندا التاسع، والمكسيك عاشر. هذه المنتخبات. أفضل منتخب آسيوي هو المنتخب الياباني مركز السابع عشر، وبعد الياباني يجي ثاني منتخب أفريقي هي السنغال. إيران مركز الثاني عشرين، ونسبة للعراق يأتي بالمركز 63. المركز الثامن والخمسين السعودية، والتاسع والخمسين نسبة
2: نزلنا قطر. نزلنا كثير، احنا كنا متفوقين على ذولا كلهم،
1: كنا ب56 احنا.
2: ايه وصلنا مرحلة حتى وصلنا 52 بعد المباراة الأولى أمام النرويج، قبل مباراتنا يعني من لعبنا أمام أندورا وأمام إسبانيا وصلنا حتى ل 52.
1: بالنسبة لسؤالين كانوا للمستمعين، انه البرازيل كم هدف سجلت في أقب، يعني رقم قياسي بالنسبة للبرازيل في كأس عالم واحدة هو 22 هدف، والمجر رقم قياسي مالتها هو 27 هدف، هو رقم قياسي يعني بالنسبة للمنتخبات في بطولة واحدة، وهي للمجر وليس للبرازيل أو لألمانيا. يمكن قليل ما يتوقعون هذه الإحصائية بالنسبة حاليا، هو أحد المنتخبات المغمورة اللي لم نعد نشوفها في البطولات الكبيرة حتى على مستوى أوروبا، من أما لكن قبل كان قوة كبرى في كرة القدم، وضخت لاعبين عالميين بالكرة الأوروبية، وكثير من العديد من عندهم جنسوا في المنتخبات، المنتخب مثل منتخب إسبانيا اللي جنس بوشكاش اللي كان هو من هنغاريا. وكان بس سؤال او جوابي. اتصالين صحيحين، حنان ولؤي، وراح نسوي هاي القرعه بيناتهم. لؤي فاز ويانا بهذه الحلقه، الف مبروك اخي لؤي، وحظ أوفر لجميع المتصلين في الحلقات القادمة. وكثير ما تسلم من اتصالات، لأن نقاشاتنا ما كانت مستمرة، يعني مواضيعنا كانت حلوة وشيقة، لذلك في الحلقات القادمة راح تكون فرصة أكبر للمتصلين والمشاركات، ونستمع إلى مشاركاتكم وآراءكم. كابتن، نهاية كأس العالم، أشكرك جدا في جميع، كنت متواجد ويانا في كم جميع الحلقات، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لك كابتن نجار، وشكرا لكاذنا الحبيب ريبين، وشكرا للجمهور اللي تحملنا خلال هذه الأربعين يوم، خمس أو ست حلقات قدمنا. نعم. من راديو شباب عنكاوة، وشكرا لهذا الراديو العزيز الغالي، شمنا له مزيد من التطور والتقدم، وشكرا لكل من يتابع كرة القدم بروح رياضية.
1: شكرا جزيلا كابتن مرة أخرى. شماعة عزيزة، خريوثة لتبشلان شمدي، إلا خريوثة توخن شلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة، كابتن نزار عجماية من قناة خرزة، ريبين عسكر، بوشن بشينا.

إدارة سوران تشهد إنشاء مشروع مدينة الشهداء السكني لعوائل شهداء الحرب ضد داعش بقيمة 7 ملايين دولار وتسهيلات حكومية. دهوك تشهد نموا متواصلا في الاستثمار السياحي. العمليات المشتركة تعلن تدمير 6 مضافات لداعش بعملية إنزال جوي في كركوك. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. حشد جوي أمريكي مكثف في الشرق الأوسط ومقاتلات F-35 و F-16 تعزز العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

0: Shootishi Point Shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوه.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

إدارة السوران تشهد إنشاء مشروع مدينة الشهداء السكني لعوائل شهداء الحرب ضد داعش بقيمة 7 ملايين دولار وتسهيلات حكومية. دهوك تشهد نموا متواصلا في الاستثمار السياحي. العمليات المشتركة تعلن تدمير 6 مضافات لداعش بعملية إنزال جوي في كركوك. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. حشد جوي أمريكي مكثف في الشرق الأوسط ومقاتلات F-35 و F-16 تعزز العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: FM Ankawa.
1: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

إدارة سوران تشهد إنشاء مشروع مدينة الشهداء السكني لعوائل شهداء الحرب ضد داعش بقيمة 7 ملايين دولار وتسهيلات حكومية. دهوك تشهد نموا متواصلا في الاستثمار السياحي. العمليات المشتركة تعلن تدمير 6 مضافات لداعش بعملية إنزال جوي في كركوك. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. حشد جوي أمريكي مكثف في الشرق الأوسط ومقاتلات F-35 و F-16 تعزز العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

إدارة السوران تشهد إنشاء مشروع مدينة الشهداء السكني لعوائل شهداء الحرب ضد داعش بقيمة 7 ملايين دولار وتسهيلات حكومية. دهوك تشهد نمواً متواصلاً في الاستثمار السياحي. العمليات المشتركة تعلن تدمير 6 مضافات لداعش بعملية إنزال جوي في كركوك. الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة إيرانية. حشد جوي أمريكي مكثف في الشرق الأوسط ومقاتلات F-35 و F-16 تعزز العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية.

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيت إجرتن يا كل خشينا هو أرخى بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: Show to she point show.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة. برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.